السنة المرة تكذبة سنة الكابلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكل الخيل شكيت الحك هدفيته مايكت الحكها كوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبحه عشية